0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اسف وش اقول انا خانتني العواصف والفصول وش اقول غير اني اسف وش اقول انا خانتني العواصف والفصول

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر

0: خبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير والآمال حيث يسير ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.

من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السما قد ما حملت اشواق فيني وامتع. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح الجمال لكل ما هو حولنا. نقول صباح النعم، صباح الخير الموجود في كل مكان وزمان، صباح الأمن والأمان والبركة اللي تحيط فينا دائما وباستمرار. صباحنا معاكم بدايات جديدة وفرص عظيمة، صباحنا معاكم أكيد راح يكون رفرش في كل جوانب الحياة. معاي خدكم نورة بشوك وبرفقة مخرجنا المبدع محمد الدوسري.

فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

0: Aire fraîche.
1: Good morning, my dear.
2: Good morning, صباح الخير محمد الدوسري, صباح الخير إسراء عبيدات, صباح الخير ضحى سند اللي منورينا اليوم للستوديو, وصباحنا معاكم خميس جميل وهابي ويكند على الجميع, هابي ويكند عليكم وإن شاء الله يا رب يومكم جميل. خلوني أقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم, واليوم جاونا حار خلال النهار ويكون معتدل ليلا, أما الرياح شمالية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة وتصل من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة, ثم تتحول إلى جنوبية شرقية خلال الليل. بالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى 3 أقدام, أما درجة الحرارة الحالية 30 درجة مئوية, العظمى 40 درجة مئوية, والصغرى 25 درجة مئوية. يا جماعة هذا الويكند للأسف كله تصاعد بالأتربة وغبار وهواء, باكر عقب باكر معاهم يوم الأحد, متى يتعدل الجو إن شاء الله يوم الأثنين القادم. يعني الأجواء نوعا ما تنفع حق بحر ولا يعني شيء طلعات يعني تحسون بأجواء الصيفية في الويكند, نو منو صح ضحى صح. بالنسبة حق الرطوبة النسبية فهي الحالية 43 درجة مئوية, العظمى 70% والصغرى 10%. أما بالنسبة لموعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 4:48 صباحا, وغروبها بمشيئة الله في تمام الساعة 6:20 مساء بإذن الله. سمعين اليوم راح نطرح لكم آخر تحديثات البحث, ورح نجيب على سؤال هل انتهى البحث التقليدي في جوجل ولا لا, ولا جوجل بدأوا أن يشوفون عمرهم قالوا لا لازم نسوي شيء جديد, لازم نواكب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي, ما يصير احنا نتم على ما احنا عليه, فقرروا أنهم يضيفون إضافات رح نقول لكم إياها إن شاء الله اليوم في برنامجنا. أيضا رح نطرح سؤال ونجيب عليه أيضا, شلون ممكن تمتلك عقل خارق, يعني مو عقل عادي ولا تستخدم في أشياء بسيطة, تفكر كذي خارج الصندوق. أيضا راح نسولف عن الماي البارد ولا الماي الدافي, تحب الماي البارد ولا الدافي وليش, وراح نقول لكم متى يحتاج جسمك ماي بارد ومتى يحتاج جسمك ماي دافي. أيضا راح نجاوب على أسرار نفسية بسيطة لكن مفعولها أكبر مما نتوقع ويغير نفسيتنا اللي ربما تكون تعبانة إلى نفسية مزيانة على قولت إخواننا أهل المغرب. أيضا راح نسولف عن معلومات مهمة وجميلة ومنوعة, تناول عن السمك, السمك وما أدراك ما السمك, عالم عالم عالم, راح نقول لكم معلومات جديدة وحلوة يمكن أول مرة تسمعونها, حلقة جميلة حلوة أنا متأكدة بتطلعون منها يا خاطركم في سمع يا مستفيدين من شغلة. المهم إن شاء الله تكون حلقتنا خفيفة ولطيفة عليكم بإذن الله.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك.
3: اترك اثر طيب في قلوب الاخرين، فهو الجسر اللي يقربنا الى كل ما هو نقي وجميل. احيانا كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.
4: خلك رفرش دائما على بحرين FM. على بحرين.

مرحلة جديدة بالكامل، يعني ما عادت تفيد أي واحد يبحث عن أي معلومة. جوجل أعلنت عن أكبر تغيير في البحث من 25 سنة، والفكرة أن البحث ما عاد يكون مجرد روابط وصفحات، بل تجربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكأنك تتحاور مع مساعد يفهمك ويبحث معك. يعني الذكاء الاصطناعي مو بس غيرنا الـ AI والـ ChatGPT والجيميني وهاي يعني تطبيقات البحث، مو بس غيرت نحن، حتى جوجل من 25 سنة ما غير، الحين بدأ يغير، بدأ يطور، بدأ أنه يدش في عالم التطوير هذه، خاصة فيما يتعلق في مجال البحث. يعني بدل ما تنتقل بين مواقع كثيرة وتجمع المعلومات بنفسك، النظام الجديد يقدر يجاوب ويقارن ويجمع لك معلومات بشكل أذكى، حتى يفهم الصور والفيديوهات والملفات مو بس الكلمات المكتوبة. والسؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل إحنا أمام نهاية عصر البحث التقليدي اللي عرفناه، وبداية مرحلة يصير فيها البحث أقرب للحوار ومش مجرد كتابة كلمات مفتاحية؟ لذلك يبدو أن التكنولوجيا قاعدة فعلا تغير الطريقة اللي نفكر فيها، وحتى الطريقة اللي نبحث فيها على المعلومة، خاصة وإحنا يمكن من سنين متعودين على جوجل في البحث والحصول على المعلومات، لكن هالمرة بطريقة جديدة ومبتكرة. كل ما زادت قوتك الداخلية، زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك، لتكون أفضل نسخة من نفسك.

مستمعينا، تخيلوا لو تقدرون تشوفون شنو يصير داخل عقولكم لما أنتوا تحسون بالقلق. يعني كان عندكم كذي كاميرا تشوفون داخل عقولكم لما أنتوا تحسون بالقلق، أو لا قدر الله لما تحسون بالألم، أو حتى لما تحسون بالخوف. يا ترى شلون، شنو الأشياء اللي راح تكون داخل مخكم؟ وأيضا لما تحسون بالمشاعر الإيجابية والسعادة، وأيضا تتعلمون شلون تتحكمون بهذه المشاعر كأنكم تلعبون بلاي ستيشن. أنا شلون أقدر أتحكم وأقدر أن أنا أغير المشاعر بشكل أوضح. أنا أذكر مرة من المرات شفت فيلم تكلم عن المشاعر، فيلم بالنسبة لي كان انترستينج، أول مرة يطرح النوع من الأفلام إنه لو أنت مثلا زاد عندك شعور الإحباط، يعني اكستريملي شنو راح تحس فيه. فيروونك الناس شلون تحس لما الناس تحس بالخوف، شنو راح تحس لما اللي يحسون بالسعادة الزايدة شو يحسون. فكل هذه الأشياء كانت متعلقة بالمشاعر. كان الفيلم صراحة ممتع. شفته محمد ولا ما شفته؟ ما شفت الفيلم. طيب، العلم اليوم يتكلم عن تقنية يسمونها الارتجاع العصبي، أو متابعة نشاط الدماغ لحظة بلحظة. والفكرة أنها تساعد الإنسان يفهم إشارات مخه ويتعلم يوجهها بشكل أفضل، مو بشكل سحري وإنما بشكل علمي وتدريبي يشبه تمارين العضلات بالضبط. بعض الدراسات لقت أن أشخاص قدروا يخففون شعور الألم عندهم بشكل كبير، وآخرين حسنوا التركيز والانتباه وحتى السيطرة على بعض العادات والسلوكيات، فقط لأنهم تعلموا يلاحظون نشاط الدماغ ويتعاملون معه بوعي أكبر. طبعا العلماء يقولون أن التقنية للحين تحتاج دراسات أكثر، وما نقدر نقول أنها تعطي قدرات خارقة بالمعنى الحرفي، لكن الفكرة المثيرة أن العقل يمكن يكون قابل للتدريب أكثر مما نتخيل.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

دائما يقول النفسية محتاجة سفر، النفسية محتاجة نسافر، النفسية محتاجة نغير، لما النفسية تحتاج أشياء دائما نصعبها على روحنا. لكن باختصار النفسية ترى يعني مثل البيبي اللي ممكن تراضيه بأي شيء، ممكن يتحسن بأي شيء. فمرات نعتقد أن تحسين النفسية يحتاج سفر أو تغييرات عودة، لكن المدهش أن الدماغ يتأثر بأشياء يومية صغيرة ممكن نعطيها اهتمام وبالتالي تتغير النفسية. يعني بقول لك شيء، خلينا نكون واقعيين، أو بقول لك أختي عزيزتي شيء، المستمعين والمستمعات، إذا سيارتكم مو مرتبة يعني فيها أغراض وايد، بذة نفس ما احنا نقول البحريني، عفسة، السيارة اللي كل يوم تسوقها مو نظيفة، فيها غبار، فأكيد يأثر على النفسية ومن غير ما تدري. باي ذا وي، إذا كانت غرفتك أو مكانك أو بيتك اللي أنت قاعد فيه عفسة الثياب فوق بعض، أكيد نفسيتك مو بعدلة يعني، وحتى ما تقدر تفكر ولا تبدع ولا تخطط لأن الوضع فوضى. فمهم إنه يكون الأشياء اللي تشوف عيونك مرتبة، بما فيهم أيضا المظهر الشخصي. لازم الواحد يكون مرتب، يلبس مرتب، يكون شكل حلو، بيته حلو، مكانه حلو، مكانه نظيف، وبالتالي هذا الشيء يأثر على نفسيته بشكل كبير. حتى الروائح باي ذا وي، مثلا أنت في ريحة معينة تحبها، لما تدش المكان تشمها ترتاح، وفي روائح لما تدش تخنق. يعني مثل ما عطنا الله يحفظ لهم اللي نسوينا أجواء الطقوس هذه مالت اللي شوي يطلع لنا المارد هاي، يعني نقول لهم الله يهديهم ويصلحهم إن شاء الله. بس يعني حلو ريحة العود، حلو ريحة العطور في المكان، شيء أنت تحبه وايد يغير من النفسية. حتى لما تشتري لك عطر جديد تحطه، نفسيتك تغير، تحس بفايب صغير أو

ما تقعد من النوم. هذه أشياء بسيطة ممكن أن هي تغير المشاعر، تغير الذاكرة، تأثر على الدماغ. والعطورات بالذات اللي تغير النفسية، السترس اللي فيها حمضيات أكثر، اللي فيها نعناع، أو حتى اللي فيها كوفي، هذه اللي ممكن أيضا يعطيك انتعاش ويعطيك الشعور بالراحة. أيضا الضحك، تذكر شيء أنت يعني تضحك عليه تستانس وتغير جو. والله أنا ساعات مزال متعجبني مثلا سالفة أكررها في مخي 3-4 مرات بضحك عليها 3-4 مرات. ليش؟ لأن الواحد محتاج هذا الشعور أنه يضحك يستانس يغير جو. ساعات أنت تنكت نكت هاي عدل نفسيته وايد حلوة، هو ينكت وهو يضحك على روحه، يعني هو قادر شون عنده القدرة أنه يضحك نفسه. فأنت من الناس اللي لا ليفل هاي ليفل، يعني أنت 7 ستار. فتعرف شون توسع صدر نفسك، تعرف شون تغير جو حق نفسك. بهذا الضحك تتغير هرمونات، تتغير النفسية، تغير المزاج. أيضا في ناس يمكن نفسيتهم حلوة وهم كذي روحهم حلوة، بس صاروا كئيبين لأن اللي حوالينهم كئيبين. فأنت حاول تختار أيضا الناس اللي يضحكون معاك، الناس اللي يغيرون لك جو، مو الناس النكدين. على قولتهم بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. أي والله احنا نحتاج هالناس الصراحة، اللي يضحكون ومستانسين وغيرون جو. أيضا العطاء، ترى يا جماعة أن لما تكون اليوم شخص يعني تقدم العطاء، تساعد، كلمة طيبة، تساعد في أشياء كذي حق الناس، خدمة، كلمة، هذا الشيء يعطي مكافأة للدماغ أنه هو راضي عن نفسه أو راضي عليك. سبحان الله، هالشعور شيء من الله. أيضا احتضان المشاعر بدل مقاومتها. أحيانا إحنا نحس بمشاعر مو بحلوة، سلبية، بدون ما أنت تقاومها وتحاول تنفر منها احتويها. يعني تقول ما يخالف أنا اليوم مثلا متوتر، ما يخالف أنا اليوم حزين، ما يخالف أنا اليوم زعلان وغاضب، بحتوي شعوري، بقدره، بركز عليه، ما يعني أطنشه، لأنه هو يستحق أن أنا أعطي الانتباه ذي وأفهم نفسي. أيضا الموسيقى، الموسيقى مو بالتسلية، بعض المسايق فعلا تأثر على المزاج والطاقة وحتى التركيز. المعلومة الجميلة أيضا أن الدماغ يحب الإحساس بالإنجاز، يعني حاول أنك اليوم تنجز شيء معين حتى لو إنهاء مهمة صغيرة. هذا الشيء غير النفسية، يعطي دفعة نفسية كبيرة ويخليك تتحرك يعني في يومك بقوة ونشاط وحيوية. يمكن السر مو في حياة خالية من الضغوط، ما في حق خالي، لكن السر في شلون تتعامل مع الضغوط وشلون أنت توفر حق نفسك الرفاهية النفسية اللي من خلالها تعيد شحن نفسيتك بطريقة ممتازة.

لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للمعلومات.

معلومات عن السمك ربما أول مرة تسمعونها. يعني أنا أمس أكل سمك على الغداء أكل الصافي وأكل التنعد والمطفي والمحمر. زين هي في بوالي قلت يا ترى شنو المعلومات اللي ممكن نعرفها عن السمك نفسه، شنو الأشياء والأسرار اللي احنا ما نعرفها عن السمك نفسه. فأول شيء يجي في بالي أنها تسأل شنو أغلى أنواع السمك، وطلع لي أنها هي سمكة التونة الزرقاء، ومكانها تكون في المحيطات الكبيرة مثل المحيط الهادي والأطلسي، وتشتهر بسرعتها وقوتها وحجمها الضخم. أما سعرها فهو يعني مو طبيعي الصراحة، لأن بعض الأنواع الفاخرة منها تباع في المزادات اليابانية بمئات الآلاف، وفي حالات استثنائية تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار أوفر يعني، بسبب ندرتها وجودة لحمها المطلوب عالميا، اللي هي سمكة التون الزرقاء. يا ترى في حد كلاها؟ في حد ضاقها؟ ولا لا احنا دايما التونة الحمراء الزرقاء ما جربناها، اللي جربها يا ترى شنو طعمها وهل فعلا تستحق ولا لا؟ زين أيضا من المعلومات الحلوة عن السمك أنه هو يعني ما يرقد، يقل نشاطه زين في البحر بس ما يرقد. ليش؟ لأنه دائما متنبه للخطر اللي ممكن ييله، ييله قرش، ييله شيء، فدائما هو مسكين ما يرقد السمك. ذكرني بناس وايد فما يرقدون، دائما هاي قطة شوية بس إنه ما يرقد، دائما قاعد، دائما أي وقت تتصل لهم أو تتصل له رد تقول له أنت ما ترقد ما شاء الله عليهم يعني تبارك الله الله يحفظهم، يعني دائما متنبهين قاعدين. فهذه من سمات السمك. أيضا أيضا من المعلومات أيضا الجميلة أن أنواع الأسماك أو بعض أنواع الأسماك تقدر تغير لونها للتمويه أو التواصل حسب الحالة المزاجية والبيئة المحيطة، مثل أسماك الشعاب المرجانية. أيضا في أسماك تهاجر آلاف الكيلومترات بدقة مذهلة، ومن أشهرها السلمون اللي يرجع غالبا لنفس النهر اللي ولد فيه رغم المسافات الطويلة، سبحان الله. أيضا في أسماك تصنع ضوءها بنفسها مثل بعض أنواع السمك الأعماق اللي تستخدم الإضاءة الحيوية لجذب الفرائس أو التخفي وسط الظلام. أيضا من ناحية الأنواع عندنا الأسماك الدهنية اللي هي السلمون، السردين، وهذه أيضا تعتبر هي غنية بالأوميجا 3 ومفيدة للدماغ والقلب. وعندنا الأسماك البيضاء مثل الهامور والشنعد والبلطي اللي تتميز بطعم أخف ونسبة دهون أقل. وأيضا بعض الأسماك تتواصل بالأصوات والاهتزازات تحت الماء، يعني البحر مو صامت مثل ما نتخيل، لكنه عالم في إشارات، في لغة تواصل بينه وبين الكائنات، فعالم مذهل الصراحة. أيضا أغرب معلومة نختف فيها يعني هذا الفقرة هي أنواع السمك اللي تقدر تنتفخ أو تنفخ جسمها وتكبر حجمها لحماية نفسها من الأعداء، وكأن الطبيعة عطتها خطة طوارئ جاهزة إن سبحان الله يعني إن هي تنفذ بجلدها بهذه الطريقة. وكل هذه الأشياء يمكن هذه نقطة من بحر عالم الأسرار والمحيطات، وبالتحديد عالم الأسماك. اليوم حبينا ننقلها لكم ونراويكم الأسرار والعجائب والأشياء كذي الحلوة، وأيضا شاهيكم على السمك اليوم بما أن اليوم ويكند، فصراحة الأجواء تستاهل إن احنا ناكل مشوي ولا مقلي ولا تنعد ولا اللي تحبونه وترغبون فيه. عموما هذه يعني بعض المعلومات الحلوة. خلونا نروح فاصل صغير شوي، أنا اخترت لكم أغنية حلوة حق الويكند ونرجع لكم مرة ثانية.

ما على دنيانا مستريح، لذلك سبحان الله هاي سنة الحياة، ما في حد وايد مستريح 100% مستانس، كل واحد عنده هم، كل واحد شو يسوي يخلي الهموم على صوب شوي، يستمتع في الحياة، يستمتع في الويكند وفي يومه. عسى الله يسعدكم يا رب وين ما تكونون. وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نهاية أسبوع جميلة نتمنى لكم إن شاء الله فيها كل الخير والسعادة والفرح والانتعاش، ترجعون يوم الأحد إن شاء الله بكامل نشاطكم وحيويتكم. كنا معاكم كل حب، خدكم نورة بالشوك من الإعداد والتقديم، رافقني في الإخراج أخوي محمد الدوسري، وفي أمان الله ومع السلامة.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها

0: نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى شم المكارم إلى أعلى معاليها المجد والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

FM لهج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذار.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع ارائكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

مساكم الله بالخير مستمعين بحرين في أم وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة الخميس، حلقة الويكند من مساء فايز ستار كافي. نرحب فيكم مستمعينا في هذه الحلقة المفتوحة من ستار كافي اللي بنستانس فيها، بنسمع الأغاني اللي تحبونها وتقدرون تهدونها اللي تحبون. يعني اليوم أوبن دي مثل ما احنا تعودنا، ما في موضوع معين، ممكن نسأل بعض أسئلة كذي هاللون. أوكي، أسئلة يعني أسئلة أوكي يعني برنامج مسابقات تقدرون تعرفون، بس تقدرون تقولون، بس يعني على خفيف على خفيف. مسابقتنا مثل ما عرفته وسهلة وبسيطة وخفيفة ظريفة، يعني فيها خفة دم. فنتمنى أنكم تشاركونا اليوم على 1745256، وخلونا نوجه لكم تحية فريق العمل وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير، مخرجتنا فايزة عبدوت. رحب فيكم، تقول لكم هابي ويكند وتنتظركم على 1745256. أكيد طبعا بنسمع أغاني، ما أدري من وين فايزة هالأيام، يعني عندها كذي أغاني غريبة عجيبة، أغاني نعرفها بس طريقتها، طريقة توزيعها يعني. إيه صح، ذكرتيني بقول لك شاب بغنية، ممكن أطلب إهداء فايزة؟ أوكي ننتظر. أوكي شكرا، إن شاء الله ننتظركم تواصلوا معنا وخلنا نستانس اليوم الخميس.

0: هاف ا نايس ويك.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو، خميسك خير مع ستار كافي.

0: نمسي عليكم بالخير من جديد ونقول هابي ويكند للجميع، وإن شاء الله رب يكون ويكند حلو عليكم، تغيرون في جو من بعد تعب أسبوع كامل في جد واجتهاد، فمن حق الواحد أنه يكافئ روحه في الويكند ويغير جو على الأقل. والويكند وين يبتدي؟ يبتدي هنا عندنا الساعة كم؟ 1:30. وين؟ في ستار كافي. ناخذ نزار معنا على الخط. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية، معك نزار علوي صدى حدا
0: اللي يحب سيمون.
1: اللي شو
0: نزار اللي تحب سيمون؟
1: طلعت أغنية جديدة أصلا.
0: طلعت أغنية جديدة؟
1: إيه.
0: أوكي أكيد. لحظة نزار، كم درجة حرارة الجو؟
1: 42
0: ولا لازم؟ لا احنا عندنا 33، بس لانه يمكن غير، احنا هني الجو عندنا
1: يمكن انا يعني نصاب الرفاع هني، ف
0: اي طبعا صوبي انت. انزين نزار.
1: نعم.
0: قبل طبعا اول شيء شنو اخترت؟ نشوف تتناسب على الجو.
1: اخترت اغنية سيمون اسمها الدنيا ترو.
0: الدنيا ترو.
1: نعم.
0: ممكن تسمعني أول سطر على أساس أنه يمكن عارفها؟
1: أوكي. الحب عد على قلبي هدى وقال لي كلام كتير. قلبي نادى للسعادة وطربقنا حرير. الدنيا ترو وحتى بغير

0: بداية الرقة
1: ايوه
0: وحيجشوا ولا بعد المغرب دقة.
1: تناسب تناسب تناسب درجة الحرارة
0: لا
1: والجو.
0: حلوة هي ترى، أنا بالأمانة فريش هي، يعني بتتفاهم بتتفاهم عليها
1: صدق والله
0: إذا
1: دام بستانس
0: نزلت
1: عليها عيل، ما بقول لك سؤال صراحة.
0: لا لا لا كده فاين،
1: ها
0: سهلة يعني فاين،
1: ما تبي
0: أنا أحب
1: سؤال؟
0: أفتش أصلا. يس يس
1: يس يس لحظة صدق انا طلعت السؤال. ايه لا بس ايه نزار،
0: تفضل.
1: شنو الشيء اللي خاطرك تسويه بس تحس انك كبرت عليه؟ شيء
0: خاطرة
1: ايه تخاطرك تسويه بس تقول لا كبرنا على هالسواق، كبرت هاللون
0: ما في صدقين.
1: ما في.
0: لا يعني انا اذا شيء ابغى اسويه اسويه، يعني حتى لو ما
1: وما
0: انا ما
1: تقول انا
0: احط
1: والله كبرت، لا والله هاي مو من سني، لا والله
0: لا
1: ما ادري مين بيقول، عادي تسوي.
0: لا لا لا انا اصلا راي الناس اصلا زيرو، اصلا حتى ما في
1: في كل شيء،
0: يعني
1: في كل
0: ما
1: امور حياتك راي الناس زيرو.
0: ايه ايه ما يعني اذا شيء انا مقتنع فيه وابغى اسويه اسويه، يعني ما يعني من بيحبني اصلا يعني.
1: هو لا هو طبعا اكيد الراي الشخصي وايد مهم، وان الواحد يسوي شيء اللي هو رغبان فيه، لكنه مو معناته انه يعني ان احنا اراء الناس مثلا مو ما ممكن تضيف لنا شيء او تعلمنا شيء، او حتى ساعات ناس تاخذ رايهم لمجرد الراي، يمكن انت ما بتسوي هاي الراي بس
0: اوكي
1: يقول كلمة تغير تفكيرك 180 درجة.
0: في حالة إذا أنا طلبت،
1: اي اي
0: أستاذ هدى
1: اكيد
0: بس أنا
1: يعني
0: عندي
1: معقولة معقولة يا نزار، في احد بيعطي اي في صح صح في ناس يعطونا رايهم من غير ما نطلب، هاي الشيء يعني
0: أي
1: شوي مو حلو.
0: أكيد. هو ثانيا الناس عموما إذا يبغون يسوون شيء ما يستشيرونك،
1: صح،
0: إذا
1: فليش الواحد
0: يسوون
1: يستشير انت تقول؟
0: ايه يعني هما يسوون وبعدين نسوا، يعني اذا شيء مو حلو يجون يغطونك بالشيء اللي سووه مو حلو ويعورون راسك،
1: صح.
0: لكن الشيء الحلو ما يقولونه انه صار كذي كذي، فهم ما اخذوا حتى رايك ولا نصيحتك يعني. ف
1: صح والله هاي
0: يعني
1: كلام
0: انا بقول
1: واقعي، هاي كلام واقعي احنا نشوفه، بس مو معناته يعني ان احنا اوكي احنا اللي ناخذ الراي، نسأل اهل الرأي اللي احنا فعلا نثق فيهم وكل شيء، بس في ناس يتطفلون، يعني انت ما سألت، انا ما سألتك عن رأيك في شيء خاص مثلا فيني، فلماذا التطفل؟ الا اذا كان شخص وايد قريب مني يحب مصلحتي، فهو يقول يمكن انا غفلت عن شيء، انا عاد هو قال رايه، فيك تاخذه
0: ايه
1: وفيك ما تاخذه، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح. انا شوف مثلا انا مخرج اعلانات، انا مثلا اذا الحين عندي مثلا فكره اعلان او بسوي اعلان او شيء متحير او انه فكره بس شيء عامه،
1: نعم.
0: اروح اقرا فيديو اقول له مثلا شيء شاك في الفكره انا طلب.
1: انت اللي طلبت، صح. بما أنك شاركتني في رأيك على هذا السؤال يا نزار، وطلبت أغنية سيمون، تحب تهديها لأحد؟
0: أهديها لكم أول شيء،
1: شكرا.
0: وأهديها لربعي طبعا، وأهديها حق كل شخص بحريني ومواطن يحب الديرة، يحب يشتغل في الديرة
1: يستاهلون
0: ويطور في الديرة.
1: يستاهلون صراحة أغنية سيمون. نسمع أغنية سيمون لنزار، وتعليقا بس على سؤالي حق نزار، صدق ترى مو كل رأي لازم ينقال، وفي ناس تعطيك رأيها بكل شيء حتى لو ما حد طلبه، وتنسى أن الذوق أحيانا يكون في يعني لا تقول من غير ما حد طلب، يعني مو حلوة في ناس يقول يعني في الوي أحد طلب رأيك، لا يعني لازم في احترام شوية. أوكي النصيحة حلوة تنقال بمحبة وبوقتها، أما أن الواحد يفرض رأيه على الآخرين فهذه شيء مو حلو. أوكي نسمع سيمون.

0: نرحب فيكم من جديد مستمعين ومتواصلين أكيد معاكم. يعني تعرفون تسجيل قديم لكن يعني نزار يعني مستمع دائما يتصل فينا، فاحنا ما نكسر خاطر احد. يعني على الاقل يا نزار سمعت جزء من اغنية سيمون. جاسم
1: مرحبا.
0: اهلا مرحبتين يا جاسم عريك.
1: نعم
0: اهلا وسهلا. يا هلا والله.
1: اهلا بك، حبيت امسي عليك وعلى القائمين على البرنامج وعلى المتألقة دائما فايزة عبدو، الله يحفظها إن شاء الله.
0: آمين.
1: ويعني أنا بس عندي كلمة قبل أدش في موضوعي. من يسأل عن يعني طيبة هدى درويش وتألق هدى درويش، هدى درويش يعني مو بغريبة هذا التألق عليها، ووالدتها الله يعطيها الصحة والعافية بدرية عبد اللطيف الإعلامية الكبيرة التي نحن نحبها ونجلها ونحترمها والله يعطيها الصحة والعافية. فلمن يسأل عن تألق هدى درويش فهي يعني من شو أقول، يعني من شجرة ما شاء الله، شجرة متألقة. الله يحفظكم إن شاء الله جميعا يا أختي هدى.
0: اللهم آمين. مشكور على الكلام الحلو، مشكور على يعني ما أعرف، فاجئتني بهاي التعليق. شكرا لك أخو جاسم، وأنت دائما ما شاء الله عليك يعني دائما تقول الكلام الحلو وحتى رأيك حلو ومشاركاتك حلوة، ومن الناس المتميزة واللي معانا يعني من سنين مثل ما احنا نقول.
1: شكرا. شهادة اعتز فيها. شكرا.
0: يسلمك يا أخوي. شكرا لك.
1: سلمك.
0: كذي ما بسألك سؤال، بس إذا بحط لك الغنية اللي تحبها
1: حطيه.
0: شنو طلبت أغنية؟
1: طلبت الله يسلمك تبين عيني حق إبراهيم حبيب.
0: الله الله الله الله.
1: نعم.
0: تحب تهديها حق ما معروف حق البحرين كلها هذه بعد ما
1: أهديها حق البحرين كلها.
0: الله يسلمك.
1: وهديها حق المتذوقين الفن البحريني الأصيل.
0: يلا نسمع تبين عيني لك عيوني. استمتع في بوقتك يا أخوي جاسم، وخميسك فلة،
1: وسلامي للوالدة الله يحفظك.
0: الله يسلمك يوصل.
1: شكراً.

0: هاف ا نايس ويك.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبد. خميسك خير مع ستار كافي.
2: ورجعنا نتواصل معكم من جديد والخميس ونقول للجميع هابي ويكند، واللي يحب يتواصل معنا ممكن على 1-7-4-5-5-6 ونقول ألو.
3: ومن هو ما يحب يتواصل وياكم؟ ومن هو يسمع هدى درويش ويقول ما بتصل؟ مساء الخير، مساء النور، مساء الورد، مساء السعادة على هالبرنامج الطيب.
2: أهلا يا ولد المرشد.
3: والقائمين على هالبرنامج الذهبي.
2: القائمين على هالبرنامج الذهبي. من هم القائمين على هالبرنامج الذهبي؟
3: بعد كفاية بنت عبده
2: هي القائمة.
3: كفاية الأساس هدى درويش
2: بس،
3: وكفاية المجتمع الطيب اللي يجلس يسمعكم ويستانس على الأشياء اللي تتعرضونها لنا. يعني الحين يوم حد جو سمع ريك تبين عيني
2: وجهت
3: الشارع ودمعت عيني.
2: أكيد
3: أحبك.
2: من ما يحب هذه الغنية؟ لو شنو، لو وين تروح، لو أنت هني، لو أنت برا تحبها. يعني تعرف ولد المرشد تبين عيني، ترى الصج هذه يعني مو بس غنية احنا نسمعها،

0: هذه مثل ما
1: كلمات
0: تقول
1: لها حرية
0: شعور وطن
1: وتجارب.
0: كامل ينقال في لحن وكلمات.
1: هذه أمي البحرين، لكن ناخذ اليوم الشاعر الصغير جايك بقوة.
0: يقولون بنسمع شعر،
1: بايق شعر من عند واحد اليوم مكتب سوي بقوة.
0: ها اقتباس.
1: يقول لك أبسوي مثل ما أشوفك تسوي وأفعل أفعالك، عشان تعرف من فينا الزعول ومن هو وسيع البال. أبيك تذوق فنجالي وأنا بذوق فنجالك، نصيحة واحتفظ فيها قصر معك الزمن لو طال. أبيك تسمع كلامي زين وتحطه على بالك، إذا حبك هبال أطفال إلك عندي هبال أطفال. لا والله وبشر بهبال حب ما هو بهبالك، وإذا قصدك تهين ولد المرشد عشان تشمت فيني العذال، لا والله لا أنت ولا عشرة من أمثالك.
0: هلا
1: سلامي لك هدى وحق جميع المستمعين وهذه ضحية الرمل الذهبي الكرام.
0: يا سلام، اي انا انتظر من مساعد قول لي
1: والبحرين صابرين على هذه الارض الطيبة، ومن يحافظ على امنها واستقرارها
0: نعم
1: تاجم على الراس
0: اكيد ما في شك.
1: وحشتونا هدى، وحشنا هالبرنامج الطيب، وحشنا هالصوت اللؤلؤي. لكم فارية والله يشهد علينا ان لكم فارية.
0: ما قصرت،
1: انا سمعت ان البرنامج اشتغل
0: صار 3 أسابيع ولد المرشد 3 أسابيع.
1: انا معذور عندي عذري بس اتصلت ودندن، وانا اتصل اقول ردوا علي وانا بروح اسولف.
0: لا لا احنا ان شاء الله معاكم دائما، بس تعرف احنا انت خلاص ولد المرشد تعودت. وشوف احنا نوقف في فصل الصيف، بعد لا تقولون الشهر الجاي ما قلت لكم احنا بنوقف.
1: لا الشيء هذا احنا نعرفه من سنين ما شاء الله.
0: يعني اخر شهر 6 احنا واقفين، اوكي؟ نبتدي مع المدارس شهر 9. نوقف متى؟ نوقف في المناسبات والاعياد، ونرجع مره ثانيه نتواصل. ونوقف متى؟ في الربيع مع اجازه الربيع، ونرجع مره ثانيه. هلا ورمضان.
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه، دائما برنامج متقدم
0: يسلمك،
1: صاحب طاقه ايجابيه هذا البرنامج، والناس المشتركين اللي نسمعهم احنا بالعكس نستانس وياهم ونستمتع بهم.
0: شكرا، ما قصرت على هالمشاعر الطيبه.
1: الله يحفظكم ودوم الى الامام ان شاء الله.
0: تسلم يا ولد المرشد، شكرا لك، شكرا على اتصالك. شنو الاغنيه قال؟ ها من على ذوق فايزة عبده. ابو فايزة عبده هالفتره هالاسبوع دي ابداع. يلا نسمع فايزة عبده.

0: هلا بالخميس.
1: Have a nice weekend.
2: نرجع نتواصل معكم من جديد ومعنا اتصال على 17456. ألو ألو
3: ألو
2: يا هلا.
3: ألو
2: منى.
3: هلا والله. هلا هدى.
2: ما أقدر أغني اليوم منى، أنا وايد غنيت من ساعة.
3: ما عليهم سامحتها، شو مشكلة
2: يوم أنا أختار الغنية. فايزة قالت لي أن أنت تبين أنا أختار غنية.
3: ايه
2: اوكي اختاريت
3: على ذوقك.
2: عرفتيها فايزة الأغنية اللي الحين سمعتيني؟ اوكي فايزة تمام. انزين منى
3: هلا،
2: شلونك؟
3: تمام
2: شخبارك؟
3: خير الله يسلمك.
2: انت تحبين الأسئلة السريعة، ايش رايك عطش أسئلة سريعة؟
3: عادة اللي منكم. اوكي
2: عادي ها. انزين، أين يقع؟
3: أوكي.
2: شوفي أنا سألتك ذي السؤال من قبل، بس بختبرك تذكرينه ولا لا؟
3: الذاكرة، أنا ذاكرتي أوكي بس الله يسر.
2: إن شاء الله. لا وذكرنا وقفنا عليه ولين. أي والله أتذكر شكله كذي.
3: شكلي ما جاوبته.
2: إيه لا لا شوفي أنا حب أعطيك كم من سؤال ورا بعض، أوكي؟ حاولي إنك تتذكرين.
3: اوكي واللي ما عارف اطوفي ها
2: اطوف شلون
3: تقول اسئله سريعه.
2: زين بقول لك شنو الشيء اللي اذا اكلتيه كله تستفيدين واذا اكلتي نصه تموتين؟ بسم الله عليك.
3: سمسم.
2: يا سلام. يا سلام. ما هو الشيء الذي يوجد في وسط باريس؟ باريس شيء يعني معروف، ما هو الشيء الذي يوجد في وسط باريس؟
3: في الكلمة والله شنو
2: أنت تسأليني؟ أنا أسألك.
3: برج إيفل، يعني أنا أحب برج إيفل.
2: ما شاء الله ما شاء الله. برج إيفل؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما هو الشيء الذي يوجد في وسط باريس؟
3: الرأس.
2: انت تسألين ولا تجاوبين؟ انا ما بسأل. انا ما بجاوب احد يقول لي الراء برج إيفل. انا بثقه
3: الراء.
2: انا شنو
3: حرف الراء؟
2: حرف الراء.
3: ايه
2: شفتي يعني تذكرين. يعني تذكرين. زين
3: ذاكرتي قويه.
2: هذه ترى بس اختبار كذي ليه ما سالتش. إيه؟ انا
3: اوكي اوكي مشكله. اوكي
2: يلا اسئله سريعه. عطيني يا منى اكله معلبه بوعاء معدني.
3: أكلة؟
2: أي بسرعة، أنا قلت أسئلة سريعة.
3: تونة.
2: رياضة تقاس بالمسافات.
3: الجري.
2: عطيني كلمة باللهجة البحرينية معناها هكذا.
3: كذي.
2: لا أي بعد والله صح صح يصير كذي.
3: إيه؟
2: هكذا. إنزين أوكي بعدين الله يسلمك شيء في ملعب الكرة القدم.

0: تقول
1: اسم فاكهة صيفية. أنا بروحي من الدنيا والله.
0: انت تبي شكل تغلطيني بعرفه
1: الصدقين. اي بس لا انا يعني استوقفتني كلمة هكذا. لا انا كان قصدي غير بس عادل انت هكذا. لا هكذا يعني كذي
0: يعني
1: لحظة هكذا كذي صح. اي كذي نقولها صح.
0: ايه
1: اوكي بفكر في كلمة ثانية بعد بحرينية.
0: ما قلت هدى ما قلت صح.
1: لا صراحة ما قلتها. وتذكرتي باريس بعد.
0: ايه
1: اهم شيء انه حرف الراء. برج ايفل هذه مو
0: انا احب برج ايفل من كذي قلت لك هذه يعني.
1: والله انا بعد احبه صدقين.
0: اي شيء اشوفه اشتري ترى يكون في علمك.
1: الله ما شاء الله شاري برج ايفل.
0: لا اي شيء اشتري المجسمات اي شيء فيه صورته اشتري.
1: فهمتش ام جوكينج ام جوكينج. اوكي يلا خلينا نسمع الاغنيه اللي انا اخترتها لك.
0: ان شاء الله
1: تعجبك يا منى. تعرفين عن ذوقي انت؟
0: اكيد عندك. اكيد
1: تعرفون ذوقي.
0: أكيد
1: تعرفون صح؟
0: إيه
1: يلا نسمع. أوكي
0: يلا باي.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.
1: Have a nice week.
2: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو. خميسك خير مع ستار كافي.

المسي عليكم الخير مستمعينا، وما زلنا طبعا مواصلين معاكم في حلقة الخميس الونيس. ما شاء الله يعني مسويت لنا جو فايزة عبدو، عندكم وعندنا بعد نفس الشيء. إن شاء الله راح نتواصل معاكم لساعة 3. أرجونا إن شاء الله يكون خميسكم وايد حلو، ومثل ما قلنا أسبوع كامل إحنا نشتغل في شغل متواصل وساعات متواصلة. أتمنى إن الخميس يكون في هدوء، في راحة، في برامج حلوة مع من تحبون إن شاء الله. إحنا الحين إحنا بنهديكم غنية صراحة على ذوقنا، ولكن اللي يحب يتواصل معنا على 1745-56 إحنا معاكم أكيد، ونسمع هذه الغنية اللي هي إهداء منا لكم.

بحرين مساء الخميس اللي هو بالنسبة لي وايد من الناس مو بمجرد يوم الخميس مثل ما قلنا في البداية يعطي إحساس كذي وشعور بالراحة بعد أسبوع طويل خاصة للموظفين اللي تعبوا والتزموا واجهوا ضغط ممكن خلال أيام الأسبوع من الصبح لآخر الدوام تحس إن الناس من يعني صبح يوم الخميس مزاجها يكون خفيف ابتساماتهم كذي قريبة لأن الكل ينتظر الويكند كأنه مثل الهدية مكافأة بسيطة عقب تعب طويل خلال أيام الأسبوع. وفي ناس تنتظر مثلا يوم الخميس تقول الله ما نام براحة لأن عقبه يوم الجمعة، وناس تنتظر يمعة الأهل يوم الخميس، وناس تبي بس يعني تعيش في هدوء عن زحمة الحياة. ويمكن أجمل شيء في يوم الخميس أنه يذكرنا أنه مهما كانت الأيام زحمة الإنسان فعلا يحتاج وقت

0: حق نفسه لراحته وحتى حق الناس اللي يحبهم يحبونه. ناخذ اتصال عندنا أم نواف. ألو.
1: سلام. سلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الصوت.
1: حييك ويبجيك وبارك فيك حبيبة قلبي.
0: حبيبتي ما شاء الله أنا طيبة. بخير طول ما أنتو بخير.
1: عساك دوم يا ربي أنت وحبايبك ومستمعينك بخير وصحة وعافية.
0: آمين يا رب العالمين.
1: حبيبتي حبيبتي
0: أم نواف. تعرفين لا؟
1: لا لا لا الأغنية أيه. اللي طلبتها ترى حلوة.
0: روعة روعة أحبها أحبها إيه. إيه عشان كذي يعني حتى ما يحتاج أقول لك سؤال أقول لك شيء.
1: يا سلام يا سلام
0: والله. بس كم درجة الحرارة برا؟
1: والله للأمانة ما أدري لأن أنا قاعدة في البيت. أنا في الشارع يعني. أنت أنا أكلمك وأنا في الشارع.
0: يا سلام على السبيكر عسى عسى على السبيكر.
1: لا لا لا لا ما في سبيكر.
0: ها يا ولد التليفون مخالفة شلون؟
1: ها خالف إحنا. مستحيل
0: شلون عيل؟ وقفة على صوب تكلميني
1: ولا كذي سمعت الإذن
0: إيه؟
1: سمعت الإذن
0: إيه؟
1: خلاص شنو؟
0: وتسوقين
1: إيه إيه لحظة موجود
0: نعم
1: والتلفون قهوة جدا
0: كفو كفو كفو بس احنا احنا احنا
1: المفروض
0: احنا
1: المفروض
0: إيه احنا كذي ما نبيش دودهين لأن أنت أوريدي حاطة السماعة
1: أمورنا طيبة لا لا أنا الحمد لله أنا أموري طيبة
0: الحمد لله دوم
1: مين وأنا كذي يعني فما أحب أخالف
0: أيوة
1: وأكون ملتزمة في كل أموري
0: هذه مستمعين صار كافيه كذي ما دائما دائما هم الملتزمين
1: أمشي هم... على القانون
0: نعم نعم أمشي كفو
1: دائما أحب من أنا أمشي على القانون
0: كفو عليك يا نواف يعني. كفو عليك والله
1: الحمد لله يعني... أتمنى الكل يسمع لي إن يعني صراحة إن يحطون بالهم والله يحفظهم كلهم إن شاء الله
0: آمين يعني أنا مثل ما قلت مستمعيني دايما ماشيين على القانون وتحية طبعا حق كل شخص يسوق بذوق الكل مستمع يسمعنا وهو ملتزم بالقانون وآداب الطريق لأن الالتزام مو خوف من مخالفة صح أم نواف احنا ما نلتزم لأننا خايفين من مخالفة احنا نلتزم احتراما للنفس وللأرواح اللي معانا في الشارع صح؟
1: أكيد احترام حق القوانين اللي يسندونها واللي يقولونها الجهات المعنية والجهات الرسمية
0: نعم
1: طبعا كلش مو خوف من أي شيء إلا إنه هو احترام
0: أكيد
1: احترام حق القوانين واحترام حق ذاتي أنا واحترام لأن أنا أستخدم الشارع لأن الشارع مو ملكي
0: وطبعا احلى شعور لما تكونين في الشارع في الطريق وانت تسمعيننا صح ولا لا
1: اكيد بلا شك وانت اليوم مستمعه لكم
0: طبعا طبعا هاي اكيد عارف وطبعا روقان يوم الخميس في ستار كافي غير
1: اكيد ليش انا اشارككم كل خميس
0: طبعا
1: انا اشارككم كل يوم
0: شنو هي الاغنيه يعني... ام نواف انت تعرفين الاغاني القديمه لان شنو هي الاغنيه اللي مرشينو تلاقى كل خميس لنا في العادة تلاقى اي صح صح
1: لنا في العادة تلاقى في الخميس لا هذيك مطربات
0: اي اي لا لا انا عارفة عارفة عارفة الاغنية اللي بتختارينها اهم شيء نحن بنسمعها يا ام نواف وكل واحد يوصل معاك يعني طبعا في الا مكانه لبيته للمكان اللي متجه له امان وراحة
1: الله يحفظ اللي في الشارع كلهم
0: بالضبط
1: البيوت ان شاء الله كلهم يحفظ
0: ايه الله يحفظ كل من في الطريق الحين يوصلكم ان شاء الله ان شاء الله بالسلامه لبيوتكم لاحبابكم سالمين غايمين غانمين واكيد طبعا احنا نوجه تحيه بما ان احنا ذكرنا الالتزام في الشارع نوجه تحيه تقدير واحترام لرجال المرور لوجودهم في الشارع يعطي احساس طبعا بالنظام بالامان واللي يشتغلون بكل الظروف ما شاء الله عليهم عشان يعني سلامتنا وسلامة الناس وانسيابية الشوارع مهما كان الجو وضغط العمل نشوفهم واقفين بجهد بصبر بمسؤولية عودة فيستحقون كل الشكر والاحترام والله يعطيكم العافية إن شاء الله ويحفظكم ويخلي تعبكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم ونسمع أغنية يا منيتي صح؟ ها

0: هلا بالخميس
1: هلا هلا
0: هلا بالخميس
1: ويكند عيال
0: هلا بالخميس
2: هذا نايس ويك
3: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافيه هدى درويش وفايزة عبدو خميسك خير مع ستار كافيه
4: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55-556 وخلوا أسئلتكم جاهزة
5: ونرجع نتواصل معكم من جديد مستمعينا ما بقى من الوقت الكثير باقي كم نص ساعة أقل زايد قاصر بشوية دقايق طبعا مستمتعين بالأغاني اللي فايزة عبدو في البداية اختارتهم وأيضا مستمتعين بالأغاني اللي أنتوا اختاريتوها أكيد وناخذ اتصال ألو
6: هلن مساء الخير
5: مساء النور
6: شلونك
5: شلونك عايدة
6: الحمد لله
5: اليوم في النص
6: تبتدي مواظبة
5: روعة روعة أنا أبي المواظبة هذه تكون during the week يهمني رأيك في during the week
6: إن شاء الله
5: زين عايدة
6: نعم
5: شو البرنامج اليوم نعم الله عليك شو البرنامج
6: اليوم إحدى أغاني
5: لا برنامجك اليوم أنت شنو الخميس
6: ها
5: متسرعة بتسرع الأغنية
6: يمكن أروح مع حق الأهل أو مع العيال أطلع ما أدري والله
5: تمام أنت من الناس عايدة اللي مثلا يوم الخميس في فريقين فريق يقول لا بطلع كل مكان أوكي تعرفين من عقب حاس إنه خلاص طول الأسبوع في التزامات وشغل كذي لا, لا لا لا بطلع يوم الخميس وفي فريق يقول أنا لا بقعد في البيت لأن أساسا أبي أرتاح أوكي عن طول الأسبوع وطبعا زحمة الشوارع هل أنت من الفريق الأول ولا الفريق الثاني؟
6: لا أنا الفريق الأول اللي يحب يطلع يطلع يروح يدور
5: حتى لو زحمة
6: حتى لو زحمة حتى لو كنت أشتغل ولا ما أشتغل هذه يعني يوم واحد ما يتكرر يعني عندك يومين هو عندك الخميس والجمعة والسبت
5: أي
6: تقدرين تطلعين الخميس والجمعة السبت تقدرين تريحين يعني
5: نعم السبت تقدرين تريحين أنت طبعا امرأة غير مو عاملة يعني أنت مو موظفة
6: مو عاملة لا, لا لا لا
5: فالكلام يختلف كذي
6: الكلام يختلف دائما اللي يبون يريحون اللي يشتغلون بس اللي ما يشتغلون تشوفين أيامهم عادية بس الويكند لأنه تعرفين الأماكن تطول المحلات مفتوحة أزيد حتى المجمعات تشوفين يعني توقيتهم أزيد يكون مفتوح عرفتين الناس تطلع أكثر
5: تمام المجمعات تزيد ساعة ولا ساعتين في الويكند
6: ساعتين أتوقع لأن لا ساعة
5: ساعة
6: لأنه
5: لا إذا ليه 12 معناته ساعتين إذا ساعة ليه 11 لأن هم في الأيام العادية يسكرون 10
6: اي لا لاثنعش
5: اوكي هل بما انك انت يعني تعرفين في حق الويكند وتحبين تطلعين هل انت قصدك مثلا المجمعات لاثنعش بس المطاعم اللي في المجمعات ولا حتى المحلات لاثنعش
6: اي في بعض المحلات في بعض المحلات في بعض المحلات تكون فاتحة لاثنعش بالأخص إذا كان في أوتلت ولا كان في شيء تشوفين بفتحون يعني
5: وتعالي هالفترة بعد في تخفيضات أظن
6: أي أي أي في أوتلت في مدن نسيت في أي فندق والله
5: تبين
6: أوتلت بعد أي
5: ممتاز وايد زين الأوتلت هي في وقت عشان العيد الناس تتشرى صح
6: اي هم مسويينه اوريدي حق العيد
5: حلو تمام ممتاز ان شاء الله يا ربي يلقون كل
6: بس نسيت والله اي فندق نسيت
5: شنو طلع لي انا في الانستغرام بس انا بعد ما انتبهت
6: عايده ترى الاوتلت حلو
5: عايده هل انت شوفي احنا من سؤال يرحق سؤال ثاني هل انت من محبي الشوبينج اونلاين ولا تشوفين بام عينك

والله شوفي انا صراحه ما احب اشتري بام عيني لان ليش ما ادري انا فيني ميزه يمكن يعني فايزه صديقتي تعرفني انا مميزه في الثياب ما احب

0: راسي او طلع مب اللي على ذوقي او الـ او الـ اللي في الصوره كان غير عن الواقع.
1: هو شوفي هو الاونلاين بس الماتيريال يختلف يعني
0: يعتمد عاد بعد من وين تشترين.
1: المسايزات احيانا تشوفينها غلط بس يرجعونهم يعني ترى نفس المحلات يرجعونهم.
0: اوكي بس يعني تعرفين بالنسبه حق الماتيريال واللي يبي يشتري صح يختار المواقع الصح بعد لازم
1: المواقع الصح.
0: صحيح. عايده يا عايده
1: يلي حق الصج
0: الحين الصج اول شيء ودي اسمع شنو اخترتي من اغنيه عشان يعتمد شنو بسالك.
1: اخرها
0: اخرها
1: حق عصام كمال.
0: عصام كمال اخرها. عصام كمال بعد عنده أغنية وايد حلوة قديمة تذكرينها عايدة إذا أنت تسمعين تسمعين له؟
1: يحسب الناس مثلي
0: لا لا
1: ها؟
0: اسمها طول ما أنت غايب مالي أي حبايب.
1: لا ما أعرفها
0: جاري أنا تحية حق طبعا الفنان عصام كمال لأنه جاري صراحة يعني احنا نحييه و...
1: والنعم فيه
0: والنعم
1: نعم
0: والله والنعم فيه. فايز انا بعد احب اطلب اغنية طول ما انت غايب اذا ممكن تحطينها لي بعد اغنية عايدة. عايدة
1: نعم
0: تبيني اسألك سؤال ولا نسمع الغنية؟
1: لا لا سألي بالعكس انا احب الاسئلة.
0: لا بس انتي اسئلتك سبيشل تعرفين انتي اسئلتك مال نقاش يعني مو اسئلة مسابقة عرفتي عشان كذي أنا أحب أن أنتي تتواصلين معي أيام الأيام العادية ولكن ما في مانع ما في مانع أن إحنا نسأل شوية.
1: إيه عادي أوكي. عادي
0: عايدة بما أن إحنا نتكلم عن الويكند والطلعة في الويكند وأنتي تحبين الويكند تطلعين أنزين وتسوين شوبينج أكيد بعد تروحين مطاعم صح؟
1: أي أحب أروح مطاعم أكثر من شوبينج
0: أكثر من شوبينج أوكي. فش أخبار رجيم؟
1: والله
0: توني باقي
1: من يومين.
0: إيه توني باقي من يومين. أوكي ونوقف في الويكند ونرجع والأسبوع صح؟
1: عارفة الاسطوانة أنا. مو رجيم عشان الواحد يضعف أنا قاعد أسوي
0: صحة. لأن
1: تعرفين أنا يحن عمري 51 سنة
0: العمر كله
1: ما تدرين يعني بالظروف يصيد السكر ضغط حدون
0: فهو صحة أكثر مما هو أنقص الوزن.
1: ايوه
0: زين. عايدة بما انك يعني تحبين طبعا في الويكند الحين يعني ما بتسوين رجيم معروف رحتي مطعم
1: اي
0: اوكي وما عرفتي شيء في المنيو اللي قدامك يعني ما فهمتي له
1: اوكي
0: شو تسوين تطلبين اي شيء لانك مستحي تسالين ولا لا. تنادين الغارسون يشرح لك ولا تقولي لا لا لا
1: بدش المنيو
0: اي
1: افتح المنيو اذا ما عرفت مثلا قريته حتى لو كان بالانجليزي بس ما فهمت من شنو يتكون الاكل انادي الويتر اقول له من شنو يتكون
0: أوكي.
1: او عطني يعني give me something very very well done ولا مثلا إيه؟ يعني ابي something grill يعني اختار او مثلا شفت اكل عجبتني ما يعني
0: شفتيها بالشكل بالعين
1: ما من شنو تتكون اسال
0: إيه؟ اسال حلو تمام. شو اخبار تشات جي بي تي في بخصوص هالموضوع؟
1: لا ما اساله
0: ما تسالينه تمام لان في ناس قدامي قاعدين
1: اي
0: يسالون في ناس تعرفينهم اللي قدامي الحين جابليني اوكي يسالون كل شيء في تشات جي بي تي حتى الادويه.
1: ما أدري في اعتقادي أن الشات جي بي تي يخليك شوية كسولة.
0: شوفي دائما احنا نقول ان التقنيات الحديثه سلاح ذو حدين انت تستخدمينها يا اما تقدرين على كيفك مزاج تستخدمينها صح وتستخدمينها خطا اذا استخدمتيها خطا انت الخسرانه اذا استخدمتيها صح بطريقه صحيحه بحيث انك ما تعتمدين عليها اعتماد كلي فانت الكسبانه. بالعكس هذه الشات جي بي تي يعني اول ما طلع اتذكر في ناس اكيد شات جي بي تي اكيد يعني لا لا ترى هي المساله مو استهزاء بالعكس احنا الحين واوجه تحيه طبعا للمستشار مهند النعيمي زميلنا وصديقنا واخونا هني في وزاره الاعلام هو الصراحه مشكورا قام بتدريب الموظفين وتدريبنا احنا شخصيا يعني حتى انا وفايزه حضرنا وايد كثير من الإعلاميين حضروا دورة في

0: شلون الواحد ممكن يستخدم الشات جي بي تي، شلون ممكن يستخدم الاي اي. شوفي احنا ايش كثر الناس اكيد اي اي، لا لا لا خطر، لا إيه كل شيء فيه خطورة.
1: في ناس يستخدمونه خطأ، صح؟
0: طبعاً كل شيء في وسائل التقنية الحين فيها الأشياء الإيجابية وفيها الأشياء السلبية. ما تتخيلين لما دخلت مع الأستاذ مهند النعيمي وهذه الدورة
1: الشات جي بي تي،
0: إيه والله والنعم فيه والسبعة أنعام، شلون تغيرت، قمنا نستخدمه بطريقة ثانية، يخدمنا في شغلنا، يعلمنا شلون ان احنا نسأل صح، لان السؤال الصح هو اللي بيعطيش المعلومة الصح. لكن ما نعتمد عليه اعتماد كلي، عرفتي؟ هني مثل الناس قاعدة وتحاكي شات جي بي تي كان يعني لا لا لا اي وسوالف ويعني تعرفين لا سولفين معاه ولا لا؟
1: اي اسولف معاه، اسولف معاه بس الاوقات بس مو يعني تعرفين مثلا اذا خلينا نقول مثلا عندي دواء من زمان ما استخدمته ونسيت شنو هو فاصوره، لا اقول له هذه مال شنو مثلا يعطيني المعلومه يعني حق معلومات ايجابيه.
0: لا انا اللي اقصده هذه اللي احنا نقصد انه اوكي، بس لا في ناس ما اعرف اذا انت منهم عايده ان لا سوالف انا صادني كذي وقال لي هاللون
1: وتعب
0: ونفسيتي هاللون.
1: لا لا لا لا لا
0: لذلك يقول لك لما الواحد يستخدم شات جي بي تي واذا انت بتسولفين معه بهالطريقه يعني خطا طبعا، لا تقولون معلومات خاصه يعني ولا تعطون مثلا ارقام ولا تعطون سي بي ار ولا تعطون هالاشياء، يعني سألوا السؤال بشكل عام. لكن انا ما عندي احد بسال، لو ناس يسمونه باسم بعد
1: يسمونه باسم، وفي ناس يقول لك عشان يشفرون الاسامي يقول لك انا قلت حق فلان،
0: تخيلي لي وين شنو يعني هالكثر. ما اعرف والله، هاي بروحي يبي لها حلقه صح ولا لا؟
1: اي بس لان شات جي بي تي وايد ذكي
0: اكيد ذكي، بس ان احنا بعد مو بغبية عشان نستخدمه بطريقه غير جيده، عرفتي؟ وتوصلنا للهلاك، وايد ناس ترى تعرضوا لامور يعني وتم الاحتيال عليهم، والسبه ان هم ما عرفوا شلون يتكلمون ويعطون الامر. ترى هاي امر، انت تعطينا امر، انا ابي اعرف هالكثر، انا اكتب لي مثلا هذا الشيء اللي انا بعرف هالمعلومه، مو اوبن.
1: صح بالضبط،
0: في ناس لا يقول لك يعتبرونا واحده من الربع
1: مقنعه.
0: ان شاء الله يوم الايام استاذ مهند يكون ان شاء الله يسمعنا، يكون معاي ضيف اتشرف فيه، يعلمنا صح الكثير من الامور والخفايا لاستخدام هذه الوسائل الاي اي والتشات جي بي تي، عشان بعد نعطي الناس. ما تخيلين ايش كثر متعه مع استاذ مهند وهو يشرح لنا طريقته، لا طريقه خاصه طبعا،
1: والله
0: وايد احنا نستفيد منه.
1: الحلقه
0: احنا ما استضفناه، بنستضيفه، بس انا اقول لك لما دخلنا معاه في الدورات، وحتى هو يعطي دورات حتى اونلاين، ما تخيلين الطريقه اللي هو يشرح فيها يخليك تبين تعرفين اكثر واكثر، يعني ما تمللين وانت موجوده تسمعينه. شلون
1: اقول لك استضيفه عندك؟
0: طبعاً اكيد، بس احنا يعني نوجه له نداء من خلال البرنامج صراحه.
1: ان شاء الله
0: يا استاذ الاعلامي القدير. اي لا تدرين عايدة من متى احنا ننتظر، من متى ونقول
1: ان شاء الله، ان شاء الله اللي قاعد يسمعنا وبيجي
0: يعني احنا نوجه
1: النداء، يلبي النداء ان شاء الله.
0: يلبي النداء من الاستاذ الاعلامي طبعا مستشار مهند النعيمي من برنامج ستار كافيه، نوجه لك دعوه خاصه طبعا للحضور، لان في ناس وايد عندهم يعني يبون يعرفون معلومات صحيحه عن الشات جي بي تي وعن الاي اي، وانا صراحه جدا جدا جدا يعني استمتعت واستفدت وايد من حضوري لدوره من الدورات اللي تعطيها للإعلاميين وتعطيها للناس اللي فعلا حابين انهم يستخدمون هذه الوسائل بطريقة صحيحة، خاصة مثل ما قلت لك عايدة، يعني أستاذ مهند عنده طريقة وايد تحببك ان انت تبين تعرفين اكثر، مو المحاضرات اللي يعني

0: تحسين أو متى بتخلص المحاضرة؟ لا لا ما تبين تخلص.
1: طريقة أسلوبة في الشارع.
0: بالضبط، ولا تبين تطلعين بريك، تبين تقعدين وأبي هل من مزيد، عرفتي؟
1: صح.
0: إن شاء الله إن شاء الله بيكون معنا يا رب.
1: بطريقة شرحهم.
0: إن شاء الله بيكون معنا في الأيام القادمة قبل أن نوقف لإجازة الصيف.
1: إن شاء الله إن شاء الله يشرفنا والله.
0: ما سمعت شنو بتطلبين أغنية قلتي لي؟ قالت؟
1: بطلب أغنية آخرها.
0: إي صح صح. عصام كمال.
1: أبيها حق سارة من قطر، سارة الرميحي من قطر. لأنه علي كل من تبيتي أوائلها يصيدنا ظرف ما يصير.
0: إن شاء الله تتلاقون. إن شاء الله تتلاقون عما قريب، والله يجمعكم دوم على الخير إن شاء الله يا رب. ونسمع أغنية آخرها.
1: مشكورة.
0: عفواً عيدان.

0: Have a nice week.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو. خميسك خير مع ستار كافي.
2: ثبت الموجة على ستار كافي.
3: طبعا وصلنا معاكم لختام حلقتنا مستمعينا من حلقة الويكند الخميس الونيس من ستار كافيه. شكرا لكل من تواصل معنا اليوم. شكرا لكم على ان انتم دائما تحبون تشاركون وتضفون على يوم الخميس بالذات روح حلوة وجميلة. قبل اختم ايضا وبما اني انا ختمت مع المستمعة طبعا دائما المتواصلة معنا واللي نحب نسولف معاها ونناقش في الكثير من الأمور عايدة بما أن هي ذكرت وذكرنا بعد سالفة الشات جي بي تي. أيضا أحب أوجه يعني كل الشكر والتقدير والإشادة لأستاذنا المستشار طبعا مهند النعيمي على صراحة يعني جهوده الواضحة جهوده المستمرة دائما يعني له يعني ورش عمل ومحاضرات يعني كلها تصب في دعم وتطوير موظفي وزارة الإعلام. دائما هو حريص يعني على أن هو يقيم ورش تدريبية تواكب أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة في المجال الإعلامي. طبعا هذه الاهتمام بالتطوير بصقل المهارات دائما يعكس فكر واعي بأهمية الإعلام الجديد والمتجدد، أهمية تمكين حتى الكوادر الوطني بكل الأدوات اللي تساعدهم على الإبداع والتميز. دائما يعني سيد مهند دائما يعني هذه الورش صح تساعدنا دائما إن احنا نكون مبدعين متميزين في مجالنا، تعلمنا كل ما هو جديد ومتطور. الجميل في هذه الجهود طبعا أن هي ما تركز بس على التدريب، لكن مثل ما قلت قبل شوية هي تخلق بيئة إعلامية تكون متطورة تقدر أن تواكب كل جديد بثقة وأيضا كفاءة. فكل الشكر للمستشار طبعا مهند النعيمي على عطائه صراحة، أيضا حرصه المستمر. الله يوفقك يا ربي ويزيدك نجاح وتميز أخونا الغالي، وإن شاء الله يا ربي تكون أو يكون لنا الشرف قريبا باستضافة الأستاذ مهند النعيمي في البرنامج. ودنا فعلا نحن نتكلم معاك أكثر عن هذه الجهود المميزة، عن أهمية التطوير الإعلامي ومواكبة هذه التقنيات الحديثة في عالم الإعلام المتسارع، وأكيد وجودك بيكون إضافة قيمة وأيضا مثيرة خاصة للي يحبون يعرفون المزيد والمزيد عن هذه التقنيات الحديثة، وأيضا بتكون مثرية للمستمعين خاصة مع الخبرة والرؤية اللي تحملها أستاذ مهند في هذا المجال. شكرا لكم مستمعينا وشكرا لكل من شاركنا. أتمنى لكم قضاء وقت ممتع اليوم في الويكند. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، أحلى الكلمات وأرق الكلمات، نسمعها ونعيشها، نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكروا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 7298.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور

0: في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نسيت احساسي والعشرة وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرب.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى

0: عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي من

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت

0: لي كون، زرعت الوقت في البرواز، يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

سبب يا قلبي أو داعي وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا وحشتيني ربيع القلب يتهجى أسامينا يا ليت البارحة في ذاكرة أمس

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12,000 قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.